كنك غيران انت بتعرف بحب حالي is it so wrong انا بعرف شو بساوي بنات حقيقة من مزيف is it fake if it just comes out and you're eager to point fingers but the trigger

نوحت ما نفعت نواحي حتى هدو بعيني طاحوا. طارت سي بعقلي صاحي طار هيج سم جراحو حر الهوا غلب مواجو عن قرصاني والقلب وسفين ويا الفهم فوق علاه وبقيت فوق لوحة مايلي عوامي بحر الحب صعب والصعب.